0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيل السمكي لما ساعود
2: تلتمان مون نمي يوني بنتنياني تي مي مرسو نو يا قحلوني سقني لغتاقسن نالوني ولوك كود تلتماني كونو اكلو محلوني كيه سنتين نقاقبو انو اكو ياسيك سيكون تيمو ميتريد قولتون عانو تسوكا سوزقت الساع
1: بير اوسيكتن فنوك
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: نانوك اف ام شنيك تمنيك قنين نغلق ستيشو
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: تلتي من قول نمي يوني بنتني انيك دي امي مغسو نو ياقلوني سقني لغتاقسي نالوني ولوكو تلتي منيك ونو اكلو مغلوني كي اسنغتي نغاقبو انو اكو ياسيك سيكونتي مميتري قولتون عانو تسوكا سوزغتا الساع
1: بير اوسيكتن فنوك
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: ما نكوت بياني اول سنيب كتيتيغاي اشارتي لابوت
2: بياني اول
1: نانوك اف ام
0: هنا ميجا هرتز.